بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: dibaca 33 kali
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: dibaca 33 kali
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: dibaca 33 kali

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي

فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله.

أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبال 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: dibaca 33 kali
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: dibaca 33 kali
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: dibaca 33 kali

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: kita akan ambil sekarang. Berikutnya. Ya, tafadhal, silakan di gunakan. Al-hiwaru thalis. Nah, mana al-hiwara kemarin? Percakapan. Al-thalis salasa. Tiga. Nah, tafadhal. Kita baca sama-sama. Saya bacakan dulu, antum ikuti. Al-hiwaru thalis.
1: Al-hiwaru thalis. Nah.
0: Unzur wastami' wa'id.
1: Unzur wastami' wa'id.
0: Naam. Al-mushtari, mana al-mushtari? Pembeli. Naam, al-ba'i' penjual. Al-mushtari. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Al-ba'i' penjual.
2: Al-ba'i'.
0: Wa alaikumussalam.
1: Wa alaikumussalam.
0: Ayya khidmah?
1: Ayya khidmah?
0: Naam. Uridu ba'dal athath.
1: أريد بعض الأثر.
0: ماذا تريد لغرفة النوم؟
1: ماذا تريد لغرفة النوم؟
0: أريد سريرا وستارة.
1: أريد سريرا وستارة.
0: وماذا تريد لغرفة الجلوس؟
1: وماذا تريد لغرفة الجلوس؟
0: لغرفة الجلوس.
1: لغرفة الجلوس.
0: أريد أريكة وسجادة.
1: أريد أريكة وسجادة.
0: نعم. وماذا تريد للمطبخ؟
1: وماذا تريد للمطبخ؟
0: أريد فرنا وثلاجة.
1: أريد فرنا وثلاجة.
0: وثلاجة.
1: وثلاجة.
0: نعم. وماذا تريد للحمام؟
1: وماذا تريد للحمام؟
0: أريد سخانا ومرآة.
1: أريد سخانا ومرآة.
0: نعم. هل تريد شيئا آخر؟
1: هل تريد شيئا آخر؟
0: شكرا.
1: شكرا.
0: أريد مشاهدة الأثاث.
1: أريد مشاهدة الأثاث.
0: تفضل.
1: تفضل.
0: نعم. يا sudah bisa. Saya akan diberikan ke yang temannya samping. نعم. Kita baca sama-sama. Jid, tafadhal kita baca. Nam, tafadhal. Wahid, Isnain, Salasa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ayya khidmah. Uridu ba'dal athath.
4: Mada turidu ghurfatin naum. Uridu sariron wa sitaron. Wa mada turidu ghurfatin julus. أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد المطبخ؟
0: المطبخ.
4: أريد فرنا وثلاجة.
0: وثلاجة. Ini ada
3: وثلاجة.
0: تشديدnya ya وثلاجة. نعم.
4: وثلاجة.
0: نعم.
4: وماذا تريد للحمام؟ أريد سخنا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا. أريد مشاهدة الأثر. تفضل.
0: تفضل. نعم. ممكن kita bagi antum di sini mungkin. نعم. Supaya ini. نعم. تفضل. Kita gantian. Di sini al mustari. Di sini al bai. تفضل. Ini. Al mustari. Apa? Jid. تفضل. Wahid. Sama-sama. Wahid, Isnain, Salasa.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ayya khidmah. Uridu ba'dal asas.
0: Ba'dal asas.
5: Uridu ba'dal asas.
0: Naam.
1: Mada turidul ghurfatin naum.
5: Uridu sariron wasitarat.
1: Wa mada turidul ghurfatil julus.
5: Uridu arikatan wasajjadat.
1: وماذا تريد للمطبخ؟
5: أريد فرناً وثلاجة.
0: وثلاجة.
5: وثلاجة.
0: نعم.
1: وماذا تريد للحمام؟
5: أريد سخناً ومرحاً.
1: هل تريد شيئاً آخر؟
5: شكراً. أريد مساعدة الأثاث.
0: أثاث. ممتاز.
1: تفضل.
0: تفضل. ما شاء الله. Silakan di gantian. Sini. Al-mushtari al-bai. Tafadhal.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayya khidmah.
0: Naam.
1: Uridu ba'da

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها،

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

0: قرآن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

تصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.